0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

مواليد الفاحات والبحورات، قربة، قليبيا، تزركة، الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديري والفخار، يختي على نابل.

كيلر على راديو ماد. توا ماضي ساعة ماضي ساعة راديو ماد. راديو ماد. Une vague de bonheur.

سالتينا. سالتينا أصالة الطرب.

حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: كيلر على راديو مات. توا من ساعتين راديو مات بوغ انفو.
1: مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو مات. تلعب نهار الأحد 20 سبتمبر المقابلات المتأخرة، الجولتين الأولى والرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم تعيينات الحكام. المباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى، اتحاد الرياضي ببنجرداني يواجه النادي الرياضي بحمام الأنف، الحكم نضال الطيف وحكم الفار هيثم قيرات. مباراتين مؤجلتين لحساب الجولة الرابعة، النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجريسي، الحكم حمزة جعيد وحكم الفار أمير العيادي. والنادي الإفريقي والنادي الرياضي أسفيقسي، النادي الرياضي البنزرتي، الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار ديفيد سميتش. أعلن لاعب الوسط الدفاعي المنتخب الوطني التونسي اليازر السخيري البالغ من العمر 31 سنة عبر تدوين نشر على حسابه الخاص على منصة انستغرام اعتزاله اللعب دوليا. وكتب قائد المنتخب التونسي: لقد حان الوقت بالنسبة لي لأعلن نهاية مسيرتي الدولية ارتداء هذا القميص، وتمثيل بلدي الأصلي كان مصدر فخر وشرف كبير. ستظل المشاعر واللحظات التي تقاسمناها وكل هذه الذكريات راسخة في ذاكرتي. وأضاف أن فرصة تمثيل بلدي في أكبر المسابقات كرة القدم من خلال المشاركة في 4 نسخ من كأس أمم أفريقيا و3 دورات من كأس العالم هي امتياز سيظل محفورا في مسيرتي إلى الأبد. صغير 11 سنة مع المنتخب الوطني التونسي، شارك في 86 مباراة وسجل 4 أهداف. جيت ونشرع للعاب للاعب بنيس الفرنسي رسالة اعتذار من جماهير المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد تصريحاته الأخيرة. أكد من خلالها: لم تكن نيتي أبدا أن أسيء إلى المنتخب الوطني أو إلى مشاعر التونسيين، ولا أن يظهر مني أي تردد في تلبية نداء المنتخب. أعلنت الهيئة المديرة لفريق أولمبيك مدنين تعاقدها مع الممرن منير راشد وأشرف راشد البارح على أول حصة تدريبية للفريق. ونذكر أن أولمبيك مدنين كان تعاقد في فترة سابقة عن مدرب حافظ الجيتوني قبل مقرر هذا الأخير مغادرة النادي. الكرة في أوروبا وأهم المواعيد، البداية بالبوندس ليغا، بايرن ميونخ باش يكون في مواجهة اتحاد برلين مع 7:30. في البريمير ليغ برينفورد يواجه تشيلسي بداية من 8 متاع الليل. في الليغا الإسبانية إسبانيول برشلونة يواجه إلشي مع 8 متاع الليل. في الليغ أن الفرنسية موناكو يواجه لونس 8:15. وفي الكالتشو الإيطالي مونزا تواجه ساسولو كيف 8:15. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
2: تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكونت أوفيسيال انستغرام ولا على يوتيوب راديو ميد.

0: الماج
1: أهلا وسهلا بالجميع، تحية لكم. أنس الكولومة ساعتين وخمسة دقائق على راديو مات كالعادة الماج، الامتداد ساعتين بالمعلومة الأكشواليتي الأخبار كل ما يهمكم تلقاوه تباعا معانا. نسلم عليكم أنس الكل، نقولكم طريق سلامة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحية لكم أنس الكل على طرابلسي معكم وقدام الميكرو ترافقني أحلام في الإخراج توتليكيب. نقولكم مرحبا بكم، أكيد برشا أخبار برشا أكشواليتي، عشرات محاينة مع الوطني، رصد الجوي، أيضا كل ما يهم الرأي العام الوطني قاوه تباعنا معانا الماج على راديو ميدن. يلا نبدأ بالموسيقى ورجعينا.

0: رجعنا لكم جديد ومصري معكم، تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم انتم تسمعوا في الماك. باش نبداو بالاخبار الاكتواليتية، اكيد نشرة محينة للمعهد الوطني الرصد الجوي، سحب رعدية مع امطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم الجمعة.
1: نيوز اليوم،
0: يكون الوضع على الجوي بعد ظهر اليوم الجمعة 18 سبتمبر ملائم لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر، ثم لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتوقع أيضا المعهد الوطني الرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد السبت 19 سبتمبر، وين تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية.
1: نيوز اليوم، نيوز اليوم،
0: يلا سينو موصين معكم في الماك، تحية لكم الناس الكل، بقيت فقرتنا شوي آخر الموسيقى وراجعين.

0: بلاد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة عالجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديالي والفخار، يختي على نابل في المنار. كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح، اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي انت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند، قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: راديو ميت الموجة اللي تزهيك.

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم في الماك. تحية لكم الناس الكل وزارة الأسرة تمنع التلفاز في رياض الأطفال.
0: هات الصحيح. هات الصحيح.
1: طبعا قرار وندعات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن العائلات والإطارات المتعاملة مع الأطفال لحد من تعرض الأطفال ساعة خاصة في سن مبكرة للشاشات وتنظيم استخدامها واختيار محتويات ملائمة لأعمارهم وإعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والأنشطة الحسية والحركية. في خصوص قالت رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة وأنه تقريبا قالت أن الوزارة أطلقت ومضة توعوية جديدة على خلفية ملاحظته من تعرض عدد من الأطفال وخاصة في السنوات الأولى للشاشات واستخدامها بصورة سليمة. وبخصوص مؤسسات الطفولة أكدت ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تعتمد أساسا على الأنشطة الحسية والحركية والتفاعل المباشر مع متابعة البرامج المرجعية التربوية الصادرة عن الوزارة. وأوضحت أن كراس شروط فتح رياض الأطفال الصادر في 28 فبراير 23 ينص في الفصل 22 على منع تركيب جهاز التلفاز بفضاء الروضة. وندرج هذه التوجيهات طبعا ضمن اهتمام متزايد بمخاطر الاستخدام غير الآمن للوسائط الرقمية بالنسبة للأطفال. من نظمة وزارة الشؤون الاجتماعية في 124 ملتقى علمي حول الطفل والشاشات بمشاركة مختصين في طب الأطفال وعلم النفس. وأطلقت وزارة الأسرة بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال في نوفمبر 25 الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي بمشاركة مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت ومؤسسات الإعلام العمومي في تونس. وتؤكد وزارة الأسرة من هذا المنطلق أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لا تقع على عاتق الأسرة أو مؤسسة الطفولة وحدها وإنما تمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين.
0: هات الصحيح. هات الصحيح.
1: يلا مواصلين معاكم في الماك. تحية لكم الناس الكل مرحبا بكم. الموسيقى ورجعين.

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد مصين معكم في الماء كالعادة كل يوم جمعة. تحضر بحذانا المستشارة التربوية ربيبة تخيلي. ربيبة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: تحية ليك. مرحبا
2: ليك. إن شاء الله تكون جمعة مباركة على الناس الكل.
1: أمين
2: أمين يا ربي. بداية سنة موفقة للجميع.
1: أكيد العودة المدرسية أكيد كهو العودة المدرسية وصارت. مازلنا في الأسبوع الأول من العودة المدرسية. صغيراتنا رجعوا لمقاعد الدراسة إن شاء الله ربي يوفقهم. أكيد الأولياء زادة. مازلنا باش نحكيو في مواضيع عندها علاقة بالولي والتلميذ والولي والصغير تحديدا خلينا نقولوا ربيبة.
2: أكيد لكن اليوم باش نحملوا رسالة مش احنا موضوع نحبوا نحكوا فيه اليوم. نحب الناس اللي تسمع فينا الكل تاخد دقيقة من وقتها وتركز مليح في الكلام باش نحكيه اليوم. اليوم يا أولياء ومستمعين اليوم باش نحمل لكم رسالة على لسان صغيراتكم حبلوا يوصلوها لكم عن طريقنا. أمانة يزمني نوصلها اليوم. كل صغير من صغاركم يحب يوصل لكم كلمة. اليوم أنا أمينة باش نوصل لكم الرسالة هذه اللي هي مهمة. اليوم باش نفرقوا بين الخوف والطاعة. بين ولدي ما يسمعش كلامي ولا ولدي عنده شخصية ويحب يعبر. ولدك اليوم يا ولي حاب يقول لك حاجة. يا بابا يا حنين ويا أمي يا عزيزة أنا راني مش ما نسمعش كلامك ولا أنتي ما عرفتش تربي. أنا عندي شخصية ونحب نكونها. أنا تربيت أني نحب نعرف العالم من طريقتي بمريتي. يا بابا راهو نجم نغلط. يا أمي أنتي تصلح. راني عندي فنية نحب نشدها وأنتي يدك في يدي باش تعاوني. المساج هذي حبوا صغيرات يوصلوه لأوليائهم باش يقولوا لهم شدونا يدينا مش تجيو ضدنا. انتم تربيتوا بطريقة محليها لخاطر الوقت مختلف. احنا جينا في وقت يا بابا وامي هك تراو فيه كيف نو دون كونوا معانا مش ضدنا. انا كي نقول لك راني باش نتبدل راني نحب نتبدل اما انتي تطول بالك علي. انا حاجات استنست بيهم من صغري ما نجمش ليلة ونهار نبدلهم اما بشوية بشوية تم بدلهم. اليوم راهو الولي اللي يلقى الصعوبة مع الصغير اللي نقوله بتونسي راسه صحيح مش معناها صغير ماهوش متربي. صغير عنده لغه مختلفه يعني يحب يوصل صوته باي طريقه
1: باي طريقه كي.
2: زعما ولدي اللي يصيح في الدار شنو يعاني برا في المكتب ولا في الشارع خليت لغه هذيك يحب يوصلها لي. زعما شنو يحب يوريني وانا ما شفتوش. شنو يحب يعيط لي وانا ما ريتوش. علي حتى الحيوانات اللي خلقهم ربي كي يصير حاجه لصغيراتهم نقاو برشا حالات رينيهم حتى البرة على مواقع التواصل الاجتماعي تلقاه يعبر الطريق ويقص الطريق على السيارات باش يستغيف بصوت متاعو باش يوصل لأنا فما حاجة. فما بالك بالإنسان اللي ربي جعله عقل ولسان باش يتكلم. ساعات كردود الأفعال اللي احنا انتباغنتيز نقول لهم تاع صغير مش متربي يحب يورينا حاجات احنا مراوهمش. صغار اليوم بالحق يزمنا نفهمهم أكبر تنقلك عليش خاطر مخفيوش وقت كما خفيناه أحنا. أحنا كل شيء يمشي بشوية في وقته. طب طقس يجري يجري يجري يجري طارت بالحق. الزمن في سباق رهيب مع الزمن. توا دخلنا رجعنا للمدرسة كمان يا جماعة. إذن هو مسكين صغير اليوم في التسارع النسق اللي احنا نعيشه فيه. لازمنا احنا على الاقل كأولياء وكمجتمع مدني وكإخصائيين كنا نفهموا الجيل هذايا باش نوقفوه بالحق. اليوم يوصل صغير وانت شفت معايا كنت موجود انه يحب يوصل الصورة هذه والصوت هذا الولي يقولوا راني نحب نتبدل اما طول بالك عليه. راني كنقول لك راني نحب نقرأ ونبدأ بشوية بشوية مرة نتراخى مرة نشد الريتم مرة راني انت عاوني باش نتبدل انت والمعلم بتاعي والناس مش تقول لي مش قلت لي باش تتبدل هك ما تبدلتش. إذن انت سيء. هذه اللي توجع الصغار برشا برشا. اليوم الصغير يعاني من التنمر والتنمر جاي من قلة ثقة في النفس من الدار. أنا معناتها نحس الضحية مش الصغير اللي يتنمروا عليه. أنا نحس الضحية بصورة أوضح اللي يتنمر. الخطر اللي يتنمر يحب يقول أنا موجود فما حاجات قاعدين يصيروا له ما يقاش مساحة وين باش يعبر عليهم. إذن شنو يعمل؟
1: شنو يعمل هنا؟
2: يتكي
1: ولي يتكي
2: زملاء. هو الأتاك شنو هو وسيلة من الدفاع هو ردة الفعل على شيء ما. شيء ما هيك يقعد مجهول ومجهول ومجهول، فاش قاعدين نحضروا احنا في قنبلة موقوت وانا قاعدين نشوف تولي كان العنف والضرب، وذيك اللغة الوحيدة اللي يحكي بها شبابنا اليوم. مش لازم كل حاجة ما تعجبنيش يا ولي رهيم ماهيش مصلحة صغيري، مش لازم كل حاجة منجيش على ذوقي يعني أنا صغيري هذاك مش متربي ولا معرفتش الربي، نشوف شنو اللي يخليه يعيش في المستقبل متاعه مرتاح من غير ما يضره. مثلا لبسة فما حاجات احنا ضدهم يعني كان ما يخالفش الأخلاق إذن، يعني مثلا حاجات ما تمشيش مع أهوائنا ما تربيناش عليهم احنا، ولكنهم ما يضروش بالأخلاق والعقائد متاعنا، فلماذا علاش يزمني كل حاجة تعجبني أنا كولي باش نقول هي صحيحة ولا غلطة؟ على أي مقياس نبني معلوماتي؟ الغناء اللي يسمعوه الصغار، الحاجات اللي يتفرجوا فيهم
1: راهو مختلف، أكيد لازمك تفهم الاختلاف.
2: ما تحاولش تحكي مع الصغير وانت ندا لند، يعني انت عمرك 40 سنة تشد واحد عمره 14 سنة وتحبه يفهمك في نفس العمر، يعني مقارنة مش طبيعية. يعني هي انت زادة في عمره راك عشت وقتك وخفيت وقتك وخفيت المراحل النضج متاعك واخطأت، والأولي انتاك انه واقفي خليه يعيش المراحل متاعه، خلي له مساحة باش يعبر باش تنجم تصلح. راهو كان ما خليتلوش عليه مساحة انه يحكي فيها ويعبر ويناقشك، بيسالش يناقشك راهو ماهوش عيب، مش معطى صغير يناقشك باحترام راهو مش متربي، ينجم يناقشك، مش معطى انت اب يعني ما ينجمش يقول لك ليه وما يناقشكش وما يبررلكش رأيه، لا خليه يبررلك رأيه باش انت تحد فيك السلوك الغير مرغوب. يعني مثلا هو على صوته
1: مثلا،
2: هذه اللي قاعدة تصير انه تبدأ مناقشة عادية وبعد تفا مشكلة كبيرة على صوته. أول حاجة نسمع وبعد نرجع لك النقطة متاع تعلية الصوت، خاطر أنتم في اللي يسمع فينا تقولك صحيح نسيبوا لب الموضوع اللي احنا باش نتناقشوا فيه ونشدوا فيه انت عيطت عليا وانا
1: تعلي في صوت.
2: نخرجوا تماما على الموضوع، الموضوع اللي هو أساسي المشكل ما يتحلش ونبنيه عليه وهكيك نمشيه، لا بشوية بشوية تصلح. يزم تفرق يا ولي بين العقاب والعواقب
1: مثلا،
2: مع ايش معناها؟ يعني العقاب ردته فعلا لحاجه عملها، العواقب يزم الصغير يكون مسؤول والمراهق العواقب الاشياء اللي يعملها باش ينجم يتصلح. راهو كان انت ما تخليش ما تعلموش يفرق بين العقاب والعواقب اكيد ما عملنا حتى شيء علي ليفي يعيشكم، طولوا بالكم عليهم وقالوا لكم رساله موجهه زيد صبرا فصبرا جميلا. حاول طول بالك على صغيرك، حاول افهمه وين يحب يوصلك بردود الافعال هذيك باش تنجم تصلح. اليوم فماش دار تونسيه ما فيهش مشاكل مع صغار، ما فماش راهو. والصغير اللي يسكت ما نفرحلوش برشا، كالصغير اللي يحط في قلبه وما يعبرش ولا يقول لك لا ايه لا لا، فما صغار يوسف ما يعرفوش يختاروا حتى الجاتو اللي يحبوا ياكلوه. اختار لي انت، عمل لي انت، هذه ماهيش تربيه سليمه. لا ماهيش تربيه سليمه. يعبر يقول لي شنو يحب، عم في نطاق المعقول اللي انا كولي دوري اني نعلمه، ما فاتني حتى شيء. النجم نعلموا صغيراتنا ونربيهم وقت ما نحبوا احنا، وراهو ما فماش صغار عائله تونسيه تعبت على صغيراتها يعني باش تخرج صغيراتها اونتر بارونتيز كما يقولوا مش متربي، لا بالعكس انت ولي راك ناجح وراك قاعد تحاول، يكفي انك قاعد تحاول باش تبدل. احنا نحبوكم برشا ومساجكم وصل لي صغيراتي، وان شاء الله نكونوا يا ربي في دنيا حتى طيف.
1: اكيد المساج وصل، هذا الفرق بين الطاعه والخوف. طبعا نشكرك برشا ديما مستشاره تربويه على بتخيلي، يعطيك الصحه. تلقاو الفيديو كامل على صفحتنا راديو مات تونسي لايف، سينو مواصلين معاكم احنا كالعاده في الماغا راديو مات. تحيه ليكم، الموسيقى ورجعين.
0: الموسيقى على راديو مات، الموسيقى على راديو مات، احسن ما تسمع.

الماج رجعنا لكم من جديد موصين معكم في الماج موصين بالاخبار الاكتواليتي. طبعا باش نحكيو على ملف السيد مالي بشركه فوسفات قفصة. وزير صناعة أسبق ونائب سابق أمام القضاء، وين قررت الدائرة الجنائية المختصة طبعا بالنظر في قضايا الفساد المالي ومحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في ملف الفساد المالي والإداري بشركة فوسفات قفصة إلى جلسة غرة أكتوبر المقبل. الأبحاث كان شملت وزير الصناعة الأسبق والنائب السابق بالبرلمان وشقيقه ومسؤولين سابقين بشركة فوسفات قفصة. ذكروا أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في حق المتهمين أحكام تراوحت بين 5 سنين وعدم سماع الدعوى بتهم استغلال موظف عمومي لسيفته لاستخلاص فائدة لها لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجري بها العمل. كانت أيضا قضت بالحكم بالسجن مدة 4 سنوات في حق وزير الصناعة الأسبق وأيضا مسؤول سابق بشركة فوسفات قفصة، إضافة إلى عام سجن في حقه من أجل استعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية. وقضت أيضا المحكمة بالسجن 3 سنوات ضد نائب سابق بالبرلمان المنحل وشقيقه ومدير عام سابق بالشركة ومسؤول سابق وتغريم كل واحد منهم مبلغ يقارب 3 ملايين دينار. وقضت أيضا المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام سابق لشركة فوسفات قفصة وإفراد 3 متهمين آخرين بملف مستقل. كما قلت بالنسبة لملف فساد مالي بشركة فوسفات قفصة وزير صناعة أسبق ونائب سابق أمام القضاء. سينو موصلين معكم احنا في الماج موصلين بالأخبار الأكتواليتي. تحية لكم، الموسيقى ورجعين.

رجعنا لكم من جديد ومنصين معكم في الماك. تحية لكم الناس الكل كالعادة ديما أعطيكم النشرات المحينة على المعهد الوطني للرصد الجوي. كما قلنا اليوم الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة باش تكون بمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية تقريبا بين 20 و 40 مليمتر، ثم لاحقا أثناء الليل مش هتكون بالجنوب الغربي وطبعا مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أيضا تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات جهات البلاد التونسية وغد السبت 19 سبتمبر وين تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. إن شاء الله أكيد ربي يرحمنا بالغيث لنا. فعسينا ومواصلين معاكم في الماك. تحية لكم الناس الكل للموسيقى ورجعين.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو ميت

شكرا لكم تابعتونا في الماك. شكرا لأحلام اللي كانت معايا في الإخراج، علي ترابلسي مقدم الميكرو. نقول لكم في الأمان الناس الكل، باي باي.

انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: Admettons. Admettons. Admettons à la radio.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع في حصه جديده من ميتون جمعه 18 سبتمبر الخمسة واربع دقائق معده متواصل حتى للستة متاع العشيه. تنجموا تتابعونا على 100.0 في نابل والحمامات 104.1 في تونس الكبرى والكابون وعلى 97.2 في الساحل. كيف تحيه للساده المشاهدين والمشاهدات اللي تابعونا على لايف ستريمينغ سبور باي راديو ميد وعلى راديو ميد تونيزي لايف. في حصه اليوم باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي وقائمه المنتخب اللي باش تواجه منتخب أوغندا وبوتسوانا وودية مالي. باش نرجع زادة على تصريحات الرئيس الهيئة السيادية للملعب النابلي هشام الحجري اللي كان حاضر في على راديو ميد في تحديدا في حصة براين تايم مع الزميل معاذ شريف. باش زادة نحكيه على رجل ما صعيب برشا كان يتكرر في كرة القدم التونسية، على واحد من رجالات الترجي الرياضي التونسي، وما نحبش نقول اسمه يقترن بالترجي الرياضي التونسي فقط لأنه مع عامر البحري الله يرحمه هو راجل يرتبط بالذاكرة الوطنية الرياضية. في البداية نحب نرحب بحبيب حاضر معنا في اللايف ستريمينج للمرة الثالثة على التوالي. مرحبا حبيب في الخطة الجديدة وإن شاء الله تكون قدمت الإضافة المرجوة بصراحة. تحية زادة للأحلام وتحية كبيرة للأحلام. تحية نزار، أهلا وسهلا نزار.
2: مرحبا بك يا فاضل، مرحبا بالناس كل حاضرة هوني، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي راديو ميد كالعادة. إن شاء الله نكون خفيف إن شاء الله.
1: ومرحبا زادة بشير بالعمر ديما حاضر معنا، أهلا وسهلا بشير.
3: تحية ليك فاضل، تحية للفريق التقني والفني، عودة بمونة لسي نزار، توحشناك نزار. وبالطبع تحية للسادة المشاهدين والمتفرجين والمستمعين في أينما كانوا في تونس وخارج تونس، وإن شاء الله نعديو عشوية باهية إن شاء الله.
1: البداية باش تكون كما قلنا بعامر البحري. البارح هي الذكرى الأولى لوفاة واحد من أكثر الناس اللي خدمت الرياضة التونسية، خدمة الترجي الرياضي التونسي بحب وحب كبير. عامر البحري من نجم نقوله من الناس القلائل اللي حتى الجماهير المنافسة تقدر عامر البحري، كيقولوا عم عامر فما حتى حد ينجم يشكك فيه، الله يرحمه وينعمه. نعرف بشير في مثل هذه المواقف ديما ما ترتيش الوضعية، شنو حضرت لنا على عامر؟
3: والله أنا جيت معتها بعض الكلمات اليوم الحقيقة ما نجمش نوفي حق المرحوم سي عامر البحري لأنه هرم كبير في كرة القدم ورمز من رموز الترجي. توفى الله يرحمه عمره 94-95. ال 94 و 95 هذوما قضى منهم 72 سنة في خدمة الترجي كلاعب مدرب مسير ثم كاتب قار لاخر اياماته. حياته الكل كرسها للترجي، ما يعرف حد شيء، يعيش ترجي يتنفس ترجي. هو مرجع زادك كما قلت انت في القوانين الرياضيه معناتها الجامعات الكل كانت تلتجئ له بما فيهم الجامعه، تجي تحب تبدل قوانين او شرح القوانين. كذلك يعتبر مرجع كما قلت القوانين الرياضيه والذاكره الخاصه للترجي، يعني هو اكثر انسان عاش اي حاجه تنظمت في الترجي كان هو انسان ان تريبون.

0: كي نقول الجماعات كل هي بغض النظر على الانتماءات، ما فماش واحد مهما كان سيفته كي يقول عامر البحري ينسى كل شيء يمشي هذاك المرجع نتاعنا. ونقول هذه الحقيقه مش يبقى في الذاكره الرياضيه التونسيه، وشويه باللي مش نقول شويه اللي نقوله الله يرحمه سي عامر، الله يرحمه، ونعزي مره اخرى عائلته وعائلته الترجيه، ونعزي تونس كامل في عامر البحري الله يرحمه.
1: هو في دار الحق واحنا في دار الباطل. انا تقريبا بديت مهنه الصحافه تقريبا اوائل 2011، يعني انا وقتها في 2011 ديجا عام عامر البحري ديجا كاريير كبيره، وتعرف الواحد في ديما في بدايه المسيره ما يكونش كيما توا عنده الاكسبيريونس. صدقني عامر البحري من الناس القلائل، ومش خاطر نحكي عليه ولكن بكل مصداقيه ويشهد عليها ربي، عامر البحري من القلائل اللي كي تهز التليفون كسوا صحفي معروف ماك صحفي معروف تخدم في وسيله كبيره ماكش في وسيله كبيره. انا وقتها دوبا بديت نخدم في الجريده بوان كوم نتاع السيد نور الدين بن تيشة وقتها في البدايات، ومعنا في قسم الرياضه زميله تولي في الاذاعه الوطنيه رفقي بوستة ومعلق القناه الوطنيه ديجا نحكيها في اللايف، ورفقي كان يسمع فينا ولا باش يتفرج فينا يكون شاهد على الموضوع. اصلا يقول لي كي نوحل في حاجه نكلم عام عامر، عام عامر هكا طول اميكالمون يوسع باله، ما عندوش النظره نتاع المسؤول المتعالي على على الصحفي الشاب. الله يرحم عام عامر. وبصراحه انا قلت لك قليل وين تلقى شخص من رغم الانتماء للترجي انه يصير عليه اتفاق من جميع الانديه. نزار عامر البحري كاتب عام لن يتكرر، نعرفش
2: لن يتكرر بيان سور. وانا باللي باش نحكي شويه على سي عامر الله يرحمه، اليوم تمر الذكرى الاولى اللي وفاته. واحد من رجالات الترجي، هرم من رجالات الترجي كما قال سي البشير، لا تراه لا يحكي برشا لا يظهر برشا، يظهر كان وقت اللازم. ملاحظه صغيره، لو كانوا الكتاب العامين تاع اغلب الجمعيات يكلموه يتصلوا به كي تبدا ثغرات قانونيه ولا حاجه،
1: سيرفيابل
2: بيان سور، سوسيابل وسيرفيابل ويعاونك وباللي يقدر. وفما جمعيات يديبلاسي لهم باش يخدم لهم، فما دوسيات تخدمهم لهم. معناها راجل خدم الترجي ومحب بكل اخلاص، الله يرحمه وينعمه، احترام كبير ليه، وان شاء الله يا ربي يجعله من اهل الجنه ان شاء الله.
0: باش نزيد نقطه باش تفهم معناتها الراجل قداش من معدن اخر، معناتها نجم تجي جمعيه اللي هي ضده
2: يخدم
0: يخسر القانون ما يخليهاش في الظلمه، ينجم يخليها في الظلمه تخسر ماتشات الكل.
2: لا لا
0: عمرو البحري زيدك حاجه اخرى اللي خليني مش نتذكر واحد اخر توفى. عمرو البحري كان كيف الترجي تلوج على ملعبيه، يعني نحب نقول لك عمرو البحري جاء النابل وهز النصر شوشان. اي نعم
2: عنده عين.
0: اي يراهم يلعبوا في البطحه نتاع التيران اللي سي جان فيه،
2: عنده عين.
0: مثلا محمد بن عامر بالمناسبه،
2: سي محمد الله يرحمه ينعم
0: قائد نتاعنا قائد فريق نتاعنا،
2: هذوما رجالات الملعب النابل اللي لازمك تذكرهم.
0: ما عطيناش حقه،
2: ما عطيناش جمله
0: توا نورمال مور عملنا دوره باسم محمد بن عامر، لانه محمد بن عامر استغل هذه الفرصه، لعب مع الاجيال الكل، لعب مع اللي قبلنا قبلي انا، ولعب معي انا، ولعب بعدي انا وبعدي انا، احنا كملنا هو 44 قعد ولا 45 ويلعب.
2: بعد حتى في تدريب سي البشير انا راني من المينيم ويكول وكادي والسينيور
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه وينعم
0: محمد بن عامر
2: لاعب كبير.
0: مره اخرى نعزي عائلته ونعزي ولده،
2: يعطيك الصحه سي،
0: ونقول له محمد راك ما تتنساش وتبقى في الذاكره باذن الله.
2: الله يرحمه وينعم.
1: واضح، الله يرحم الجميع. شكرا البشير، شكرا النزار. نمشيو فاصل صغير وراجعين، عندنا كلمه نحكيو على المنتخب الوطني التونسي في اول قائمه لمعين الشعباني على راس المنتخب الوطني التونسي. فاصل صغير وراجعين.

0: Admettons. Admettons. Admettons à la Radio Net.
1: في الجزء الثاني من ميتون باش يكون مخصص للمنتخب الوطني التونسي، أول قائمة رسمية للمنتخب الوطني التونسي في عهدة معين الشعباني كمدرب للمنتخب الوطني التونسي. قبل ما نعطيكم الأسامي وشكون موجود في الليستة، نذكر ونعمل امتي رابيل، وما نعرفش انتم نزار فني وانت كيف سي بشير عندك من الخبرة ما نجمو نحكيو فيه الموضوع. كي نحكيو في ليكيب ناسيونال ولا ليزيكيب ناسيونال بصفة عامة، ليزيكيب ناسيونو عفوا بصفة عامة، والليست أصعب ليست ولا أصعب دو ليست هي تكون يا إما اللي تكون في آخر جوان اللي بعد نهاية الموسم وموسم طويل، وخاصة كي ما تبداش في مسابقة كبيرة وجوار تلقاهم ديجا يخموا مونتالمون، يخموا في الصلاة ويخموا في الفاكونس ويخموا في التحواس بعد نهاية عام كامل، وإلا في بداية الموسم اللي هي في شهر سبتمبر، لأنه الملاعبين راجعين من بريباراسيون فيزيك، الملاعبين راجعين من في موسم جديد، تلقى عديد الملاعبين
2: ما خذوش الريتم
1: مبدلين الفرق نتاعهم، الانتيغراسيون ما زالت ماهيش موجوده، يمكن المدربين موجودين. هذا نجم نقولوا اصعب دو ليست في بالنسبه للمنتخب الوطني. احنا نذكر وليس دفاعا على معين الشعباني ولا الاطار الفني، ولكن الظروف هذه القاها معين الشعباني وهي اول ليستة في سبتمبر. دو ان جايين رانا من خيبه، مش خيبه، من فضيحه، رانا جايين ومورال ملاعبيتنا تحت الصفر، جايين والشغف نتاع الجمهور امام المنتخب الوطني التونسي بعد الشيء اللي صار في الكوب دي موند حاجه
2: يكاد يكون منعدم، يعني شغف،
1: يعني اكصيله اللي بين الجمهور وبين المنتخب مش موجود. ما توافقني انت نزار سافي؟
2: نوافقك طول وعرض، كما قلت انت سيرتو بعد خيبه الامل والى الكارثه الكرويه اللي صارت في المونديال، يعني اش باش يرجع الجمهور؟ تو لازمك تعمل دو تروا ماتش وبريستاسيون باهيه وريزلتا باهيه باش تبدا ترجع الجمهور بشويه بشويه بشويه. هذا هو بون، عملنا طلع ليست ما نعرفش كان انت باش تقول لنا على الاسماء، فاضل من بعد ونرجع له.
1: سي بشير عندك كلمه في الموضوع.
3: لا معناتها رجوع كما قلت انت معناتها في سبتمبر، ومانيش باش نعاود كلامك هذاك صحيح. يبقى هنا الاداره تو في ليزيكيب ناسيون الاخرين البرة، ممرض خاطر يقعد اربع سنين يعرف ملاعبيته، يعرف شكون اللي في فورما، وقت يجي الملاعب هذا يمشي لغادي، عنده سبيسيفيك ولا غير يمشي فيزيك ولا يعرفهم. دونك ان شاء الله الشعبان يخليه يخدم على اربع سنين كلزم
2: تاكل بروجي سبورتيف ان شاء الله،
3: خليه يولي القائمه تعرفها انت.
2: صحيح فهمت؟ صحيح.
1: هو شوف ما فما حتى قائمه تنال رضا الجميع، انا باش نسميكم الاسامي وبعد باش نعطيكم اهم ما صار من تفاعلات بعد اعلان القائمه اليوم الجمعه. فحراسه المرمى ايمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، براتيكمون الثلاثه حراس اللي كانوا مشاركين في المونديال هما موجودين. بقى شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث تو نحكيو فيه شويه اخر. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، ادم عروس، محمد النصراوي، منصر الطالبي، علي غرام، امين بن حميده، امين الشيرني، وعوده لعلي معلول. في وسط الميدان عيسى العيدوني، فرجان إساسي، ومحمد علي بن رمضان يرجعوا للمنتخب الوطني التونسي ثلاثي البطولة القطرية. حمزة رفيع لاعب الترجي الرياضي يرجع للكيب ناسيونال، ورغم اللي فما كانت مطالبات انه حتى يكون مشارك في المونديال. اسماعيل الغربي بعد انتقاله للدرجه الثانيه في البطوله الاسبانيه وخذا طونجو، اسماعيل الغربي موجود نلقاه مع سامي شوشان اللي يرجع للمنتخب الوطني التونسي. في الهجوم براتيكمو خليل العياري، عوده سيف الله لطيف، الياس العاشوري وريان اللومي وسيباستيان تونكتي ثلاثي البطوله الامريكيه لمالاس، حازم المستوري المنتقل حديثا للترجي، والدعوه الاولى للصادق قديده مهاجم النادي الافريقي. هذه الليست. قبل ما نبداو نحكيو على الحراس، ممكن ياسر الاسم الاكثر جدلا والاكثر واللي عمل الاكثر بوليميك في الساعات القليله هو غيث الزعلوني. غيث الزعلوني ظهير ايمن النادي الافريقي، قائد النادي الافريقي، نذكر الناس الكل الكلام اللي تقال على غيث الزعلوني بعد ما صبري اللموشي ما قامش بدعوته للمنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم الفارطة. نفس الشواء معين الشعباني لا يستدعي غيث الزعلون. صحافيين ومدربين وجماهير النادي الإفريقي كلها الآن تطالب بغيث الزعلوني، وكلها تقول انه غيث الزعلوني ما كانوا موجود اساسي. حسب رايكم، نبدا بك نزار، انت فني اكثر، هل ظلم معين الشعباني غيث الزعلوني؟
2: والله الكلام ممكن مش يعجب بيان سور جماهير النادي الافريقي، ماذا راي شخصي.
1: وشوف انت ماكش مطالب راهو باش تثير اعجاب جماهير النادي الافريقي.
2: لا انا ما نقول، نحن نقولوا اللي لازم يتقال فنيا ويعني حسب الاستاتستيك، حسب الروندمون، حسب برشا حاجات. بلموشي ما غلط والشعباني غلط، ما عيطوش لغيث الزعلوني، مع كل احتراماتي ليه، ملاعبي محترم في البطوله التونسي، مازال ناقص الحقيقه باش يوصل من النيفو نتاع ليكيب ناسيونال والالتزامات يعني الافريقيه، ما عندناش مسابقه كمونديال ولا كوب دافريك ولا كاليفيكاسيون الحقيقه نتاع ربي نشوفوا. والدليل اللي سنا غيث الزعلوني ارقام ضعيفه، وحتى جماهير النادي الافريقي عندها على جدل كبير على الروندمون نتاعو الحقيقه. ثلاثه ماتشات في البطوله وزوج ماتشات وزوج ماتشات في الكوب دافريك ما اقنعنيش، ما اقنع حتى واحد. ومعين الشعباني جا براتيكمون باش يعيط للبيريود هذه الناس اللي اون فورم، وغيث الزعلوني ماهوش اون فورم الور، لا ما عيطلوش.
1: بربي نزار لحظه، هاني جايك يا سي بشير، تقول لي غيث الزعلوني ما عندوش النيفو نتاع ليكيب ناسيونال، على اساس احنا عندنا مع احترامنا كافو ولا دانيال فيش، معناها
2: ما عندناش لا كافو ولا دانيال فيش، اما من اللي توا لي زارير دروا خير من الزعلوني.
1: معتز النفاتي، معتز النفاتي خير من غيث الزعلوني.
2: نحكي على يان فاليري، معتز النفاتي مازلنا ما ريناهش، ما خداش طون جو، ما خداش وقت، ما نجموش نحكموا على ملاعب ما لعبش، كان في الليست نتاع ليكيب ناسيونال تاع المونديال، سامحني سي البشير، مي ما لعب حتى دقيقه. كيفاش نحكموا احنا على ملاعب ما لعب حتى دقيقه؟
1: هو شوف حتى وقت اللي استنجدنا وخرج يان فاليري في المونديال، تم اقحام الحاج محمود كظهير ايمن،
2: هذيك مشكله المدرب، هذيك مشكله عندك دوزيام ارير دروا نورمالمون داخل الارير دروا الثاني، وانت ما انت عيط له من بعد ما عندكش ثقه فيه، هذيك المشكله نتاع المدرب، كاستينغ نتاع المدرب.
1: اي معنا في 26 لاعب وبين معتز النفات ويان فاليري غيث الزعلوني ما عندوش مكان.
2: بالنسبه لي انا غيث الزعلوني ملاعبي باهي وكبير وتبارك الله عليه في البطوله التونسيه،
1: ورايك احترم، وانا تعرفني نحترم رايك.
2: شكرا.
1: ونعرف تفهم كور،
2: شكرا.
1: ولكن حسب رايي الشخصي المتواضع، فانه لغيث الزعلوني ما كان في المنتخب الوطني التونسي.
3: شكرا. انا شكون كاتاليزور بيناتكم؟ اول مره اختلف مع نزار، لا لي شيء، مش في اللي قلته تكنيكمون، كما قال هنا نعطي الحق للفاضل، اخي اللي لعبوا في الكوب دي موند باش يفوتوا الزعلوني، هذه واحده. ومعز النفاتي،
2: تفضل
3: تفضل معز النفاتي شفناه احنا
2: هذاك جاوب تفضل، قلت ما شفناش، ما شفناش حكم عليه،
3: ما انت كيفاش بتعطيش حق الطفل وكابتن ديكيب؟ لا لا، كيما قالوا كان جاوا عندنا احنا كافو ولا شكون، وهما فايتينه برشا وقاعدين يلعبوا في جمعيات كبار، والله العظيم معاك، اما ليه ما توا تعش تصير الملاعبي تصيروا نكسه الملاعب عملوا عنده حق باش يمشي، ما مشاش معين الشعباني، ما نقولش معين الشعباني ضده، لكن سير كيل باز خذيت القرار، كان معز النفاتي يلعب معاك ولعب الزوز قدامك وشفت هذا خي من هذا، والله يجيبه. اما كيفاش تخلي، انا ديما نقول فيه، تخلي انت اجون كيما قال فاضل بدايه موسم.
2: عن بشير انت سامحني فيت في وارجع، سامحني جيش نتفاعل معاه، انت تفرجت غيث الزعلوني سنين؟
3: ما تفرش برشا،
2: ما هوش يعطي في
3: رونالدو بالتفقيد.
2: اي انا كاونترونيت تاع كيم ناسيونال باش نعيط للناس اللي توا اون فورم، اللي توا معناها خذيت طون جو وعاطي روندمون.
3: كيف معاك، كيفاش نجموا نقيموا الفورمه؟ اذا كان احنا في بدايه
2: برشا حاجات،
3: يعني كي ناخذوا الملاعبين الكل، ناخذوا الستاتيستيك نتاعها، مش الارقام الكل متقاربين، معناتها كي تشوف الشامبيونات نتاعنا الكل متقارب، الاخرين ما شفناهمش، اللي يلعب في ليبيا ولا يلعب مع الشوين، اللي يلعب في قطر ما شفناهمش. دونك انا شو نقول؟ انجل اولا رد اعتبار خاطر سي لو فوتور، ملاعبي كبير كيما قلت انت، معناتها برشا ملاعبين،
2: قلت ملاعبي كبير، انا قلت ملاعبي باهي محترم،
3: كان ملاعبي في البوست
2: كبير، حاجه اخرى حتى ملاعبي في البوست، سبب ملعبي مفرج في البوست هذيك،
3: ملاعبي لا خلينا من القدم،
2: اي اي
3: معناتها نرجع لك طارق ثابت حاجه كبيره،
2: اي ما عادش انا ملاعبي كبار الحقيقه نتاع ربي،
3: كان نرجع لك للمحايسي تقول حكايه اخرى، لا نمشيو على الجينيراسيون هذه، كي ناخذوا هو بارابول اللي قاعدين يلعبوا في تونس، والطفل تعرض للمظلمه مفروض ما دام تفوتوش هذه معين الشعبي
2: ماهوش يعطي فيه مردود يا سي البشير في الوقت الحاضر.
4: شوف
2: ما تنجم فهمت يا سي البشير انت انتم سامحني يا فاضل
3: الاسم
2: راني انا نفهم الصحفيين ولا المدربين ولا جماهير النادي الافريقي قاعد لهم غيث الزعلوني نتاع 105 هدف في الدربي وبشي صايي في الماضي احنا تو الشهرين هذوما شكون اللي اون فورم الحقيقه نتاع ربي مانيش ضد غيث والله ليه غيث الزعلوني يعجبني راه معناها جوير تبارك الله كيما نقولوا احنا متكامل شويه كيما لاسبي ديفونسيف كيما لاسبي اوفونسيف اما مش يعطي فروندمون الحقيقه
3: انت تو نحكي معاك تكنيكمون كيفاش تقيم المردود نتاع الملاعب هذوما في بدايه الموسم شكون قال هو طايح عليهم برشا
2: مش طايح عليهم برشا
4: هو رايه الشخصي ورايه
2: لا انا نقيم انا يا سي باشي سامحني راه في ماتش نجم تقيم ملاعبي خلي جوير لعب اربع ماتشات
4: هو رايه الشخصي
2: لعب اربع ماتشات الحقيقه
4: ولو اني لا اتفق معك
2: نجم ما نتفقوش احنا جينا نجم نتفقوا
3: لا المره دي زوز زوز ضد واحد
4: ولو اني لا اتفق معك ولكن رايك حر وكيما تفهمنا وكيما تعودنا كل واحد يحكي اللي عنده دون
3: بربي كلمة واحد ما
4: كاينش
3: انت مش لاعب يان فاليري قلت هكا هي اش بيك حط الزالوني على البنك خليه يخلط اصحابه ويسنتيك دون ليكيب ناسيونال
4: هو مت لحظه وخلف هذاك فما ثلاثه مباريات فما مباراه اوغندا وبوتسوانا وفما مباراه مالي الوديه يعني كنت نجم تلعب مباراه يان فاليري مباراه معتز النفاتي ومباراه غيث الزعلوني
2: ناسيونال يا فاضل مش كادوات يجي يلعب انت ماتش وذاك ماتش وهذا ماتش انا سامي لك فما دي ليكيب ناسيونال اخرين فما دي زارير دروا ولا رير غوش ولا ما نعرفش شنو الفوز ما لعبش مسكين التو
4: ماهمش كادوات
2: مش كادوات
4: احنا نفهم كوره خير من الالمان ما احنا يورغن كلوب فماشي شكون شخص عاقل على كوكب الارض يقول ليورغن كلوب ما يفهمش كوره
2: لا بيان
4: سور يورغن كلوب ريتوش عمل في الندوه الصحفيه الاخيره ولا عمل في اول مره يورغن كلوب يدرب منتخب واعطى التيمبر نتاعه عمل دو ليست زوز مباريات اليونان و اللي يواجهوا المنتخب الالماني عمل ليستا معينه باش يشوف الاسماء وزوز مباريات الاخرين عمل ليستا اخرى
2: احنا ما عندناش الكم هذاك نتاع الملاعبيه باش تعمل دو ليست احنا نفتقروا يعني للملاعبيه
4: احنا فوالا ما عندناش دو ليست ما كنا نعملوا ليست الارجي
2: شوف انا معاك غيث الزعلوني رجع فورمته عنده طوى الوقت ينجم يحضر مباراه مالي وديه نجربوه ويعطي روندمون مرحبا بي اما دو ماتش نتاع كاليفيكاسيون تو الشعباني غلط ولا موشي غلط انا غلط الاخر غلط ما فيش عاطفه في ليكيب ناسيونال
3: انا معاك يبقى شوف انت قلت من الاول وقال فاضل احنا داخلين في سبتمبر الناس الكل جاي من بريباراسيون ايه عنده الوقت معناتها انت بالشو المارج دو بروغريسيون نتاعو شكون قالك ما ترشقش الجمعه الجايه والجمعه اللي بعدها
2: كي ترشق الجمعه الجايه اللي بعدها نعيطوا له باش
4: يان فاليري يان فاليري كي تشوف الكارير نتاعو ملي كان يكور في
2: لا في الشامبيون شيب يان فاليري اي تفضل
4: في الفئات السنيه للمنتخب الفرنسي بعد ما عادش يستدعوا بعد في البطوله الفرنسيه في الليغ 1 بعد في الليغ 2 بعد هبط يعني في كورب في
3: كورب ديسوندونت
4: كورب دي كرواسونت
3: ديسوندونت اي
4: كورب دي كرواسونت يعني يان فاليري كان هكا وقاعد يديغراتي
2: اي تفضل
4: واضح ولا غيث الزعلوني اللي هو منتوجنا منتوج البطولة الوطنية وراهو ولسوا استجدي جامات جماهير النادي الافريقي
2: ليه والله ليه
4: باش نكونوا واضحين
2: احنا والله نقولوا اللي هو لازم
4: انا هذا رايي الشخصي
2: بيان سور
4: ولكن ديما نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني التونسي
3: طبعا
4: هذه ممكن النقطة الأهم اللي أثارت الجدل النقطة الثانية خلينا نبدأ بالكومبارتيمون في حراسة المرمى الثلاثي اللي كلاس 28 بونت بين وديات وبين واحد هما بيتهم موجودين وبالرغم من هذا لوجيك على الأخر لأنه لا عندكش ما عندناش قول ما عندناش حراس يعني أيمن دحمان مهيب الشامخ
2: صبري بن حسن
4: وصبري بن حسن
2: خليني فرحاتي مصاب
4: خليني نبدا بالبش انت اليوم مدرب حراس المنتخب وتشوف الفضيحه ذكروا الفضيحه بربي لا تنساوا بربي ما تنساوش
2: ما تنساوش
4: خمسه بتاع
2: لما يجيبوا لنا كوب دافريك يربحوا كوب دافريك ننساوها شويه زي.
4: لا والله كي يجيبوا يوصل دومي فينا الكوب دافريك
2: سامحهم انت
4: انجاز
2: ولا ما
4: ريتو المنتخب الوطني بالوضعية الحالية بتاع الرياضة الإفريقية والمنتخبات الإفريقية اللي تطور والوضعية الحالية بتاع بطولتنا ومتاع البنية التحتية بتاعنا ومتاع شعبنا ومتاع عقلية جمهورنا ومتاع ضمير مدربينا ومتاع السماسرة ومتاع
2: الحكام
4: ومتاع التحكيم ومتاع وزارة الرياضة
2: والعقلية بتاع الجماهير
4: ليه تنصر دومي فينال كوب دافريك بالنسبة لعينا إنجاز
2: إنجاز كبير
4: أفضل وأقوى من كوب دافريكا 2004
2: صحيح
4: أصعب وتو نحكيو عليه مرة أخرى في حراسة المرمى صبري بن حسن مهيب الشامخ وصبري بن حسن
3: على على نرجع لك على قلت ما تنساوش انا ماذا بيا نرقد ما عادش نتذكر يتمحى من مخي اللي كونوا تونس شاركت في كوب دي موند غادي
4: غيبوبه انا قاعد نفكركم
3: خاطر نزيد نمر نتحسر واثنين الحراس هذوكم من احسن ما عندك وما تحملهمش مسؤوليه وحدهم في الكوب دي موند معناتها الناس الكل من اللي الفوق يحكم للي يدرب للي يهز في الكور
4: اي اليوم شكون الحارس الاول للمنتخب الوطني التونسي؟
3: لا انا توا الحقيقه اللي هو اونفور هو مهيب الشامخ اللي هو تفرجت واقف مليح حتى دحمان مي انا الرالي مهيب السنه مع اللي تقول لي كلاه خمسه ولا اربعه ولا سته هما الثلاثه يجبروا بعضهم راهو توا في اللحظه هذه مهيب الشامخ تحسه هو زايد درجه عليهم هذا يا راجل معناتها الحقيقة شو اسمه بن حسن جارديان غول كيف نفس ستيل نتاع دحمان معناتها فيفاس وتبلانجا فهمت لكن كي تحطهم الثلاثة تقيمهم اسافوار توا الممرن مش انا مش نقول له هو مش يتمرنوا عنده الصباح وعشية ومش يشوف شكون كان يتصور نيلي يلعب عطوقة هو اللي مرشحنا رقدنا قمنا برومي ماتش لعب النيلي الثلاثة هذوما يستحقوا ليكيب ناسيونال توا شكون يلعب توا لي زونترينمون وشو ما تعرف في أي لحظة ينجم لاعب يقرب ينجم تصير له حكاية دونك ما نجمش شكون له شكون فيه
4: نزار جبالي هل توافق سيد بشير بن عمور
2: بالنسبة لي أنا
4: اللي مهيب الشامخ هو الأفضل وخير من دحمان
2: نفس الكلمة ذي تقالت عمني والقبل كوب دو موند ومهيب الشامخ عطيناه في فم مدفع مسكين وصار اللي صار إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يخرج منها الأزمة ذيك اللي صارت بالنسبة لي أنا جارديان تاع ليكيب ناسيونال ما يتبدلش الحقيقة أيمن دحمان مهيب الشامخ وصبري بن حسن نفس النيفو امورك تحط دوزيام جارديان ذيك امور بالنسبه لينا ايمن دحمان الحارس الاول للمنتخب
4: فاش ايمن دحمان خير من مهيب الشامخ
2: مش ندخلوش تو في لي ديتاي نتاع التكنيكمون انت عندك حاجه كاكسبيريونس ايمن دحمان اخير من الشامخ وحتى في الكوب دو موند واقف الجارديان اللي واقف تفكروا تروح اليابان كلينا اربع مي منعنا من برشا بونتويت ايمن دحمان ضد هولندا كلينا زوز ولا ثلاثه مي منعنا من برشا بونتويت
3: اما نزال نرجع لك كيما كنت سامحني فاضل ان نكومباريو ما بين الزعلوني انا نحكي لك على اللي تفرجنا فيه شفت انا في الماتشوات لعبهم معناتها
2: انا نوريك باراد نحاها ايمن دحمان
4: اتحاد بن قردانة الروبون
2: هذيك واللي قبلها تروح جرجيس في صفاقس تشوف الباراد اللي نحاها على مارتين شوف الرفليكس تشوف الرياكسيون تاع جارديان عمره 20 سنه
3: حتى في كوب دافريك شو اسمه
4: كوب دي مونت
3: لا توا مع الكوب افريكان مهيب الشامخ
2: اي لا عمل الماتش اللي روتور باهين
3: انت تحكي على الفورمه ولا انسى عمناول قلت ننسى عمناول نحكيو توا
2: اي خلينا نكمل سي البشير عندك اكزومبل في الجارديان هذيك جوارد حاجه الجارديان حاجه دافيد رايا وسانشيز نتاع تشيلسي دافيد رايا هز بريمير ليغ ووصل فينال تشامبيونز ليغ مع ارسنال شكون جارديان تاع اسبانيا؟
4: وناي سيمون
2: يلعب لا خلينا نكمل سي البشير باش ما ننسى اي وناي سيمون يلعب في بلباو وما يلعب في حد شيء هو ديما لا في بلباو
4: بلباو
2: نجيك لا هذوما مش نسميك دو زيكيب ناسيونو قويين لانجلتير فما دو غاردي اندرسون ودرا شكون خير من بيكفورد اللي هو يلعب في ايفرتون ما هوش يلعب في اي في شيء بيكفورد هو الغارديان شوف بالنسبه لي انا غارديان ليكيب ناسيونال ما يتنحاش فهمت هذا هو سي البشير جوار معاك راه معاك
3: خاطر كل شيء
4: خلينا نتعداو من بعد علي العابدي طلب الاعتذار ولكنه ماهوش موجود في ليستر في المقابل كظهير ايسر عوده علي معلول 36 سنه هل علي معلول مازال عنده ما يعطي للمنتخب الوطني التونسي؟
3: علي علي انا سؤال
2: عندك انت سي البشير تفضل
3: شوف 90 دقيقة لا صايب علي 90 دقيقة اما كي يهبط لك في وقت باش يقلب لك الطرح دو تروا بالا ريتيك وسوا كورنير ولا اللي تحب عليه ويخرج لك يعمل لك اسيست يخرج الكرة في الذهب ما تنجمش انت تجي ها ونزار احنا زدنا ناخذ نجي نزار احنا عملناه باش ولات الناس تقول عنا جمعية باش هاتم لاعبين كبار بس مجريدي نحيي صديقي وسمير الخميري معناتها كرة ركزت اللوطة لانه هو يلعب بمخه ما يلعبش بفيزيكو كيف كيف علي مالوش دوخ قاعد يتكلي فوق في الكر ما هذه الكرة ما تخسرهاش الكرة
4: باي في كرة حديثة في كرة حديثة ودور الظهير العيسى والظهير الموضعي والظهير الفيرتويال والكرة تطورت
2: تبدلت وذور الريال
3: يدخل
4: الوينج علي معلول معقول ان نجيبه لاعب باش يلعب لنا ربع ساعة ولا خلص اللاعب ركز
3: شو نساش الفكرة احنا علي معلول مش في كل بلاصة مش في الاهلي معبود الجماهير ولا الاهلي يوصل له هو اللي تترك كل الجراس الوي سامحني سامحني
4: يا اخي المنتخب بالارث
3: لا لا لحظه لحظه تعرفش ايش علي معلول ديما الناس تلوم ما عملش ما تحسوش عمل امباكت في الاكيب ناسيونال خاطر الممرنين اللي يمشي كيما لعب في الاهلي كوفريوه هم ما تنجمش تحط علي معلول يمشي لك القدام ويرجع لك يقص الكوره علي معلول كيما لعب كلايتون كان في ليتوال رير جوش جاء نمرو 10 لعبته ليتوال رير جوش بعد ولا اكس سنتري ولا يلعب مرتاح يغطي عليه تخلي له الوقت باش يريكوبيري اما انت علي معلول تحب ترده معناتها ينحي لك الكره من تالي ويطلع لك يشوت لك الكورنير ويعطيك باس صحيحه ويجري لك 30 متر امبوسيبل لازمك تعرف تستغله علي معلول خليه عباره عندك نمرو 10 على اليسار دي كاليلتين هكا ولا يعطيك الكره الصحاح ويشد لك الكره توا مع دخول الفرجيه تو نوصلوا له يلزمك ملعبيه تعرف تشد الكره انا اعطيتك مثال بنزار نزار ما يجريش 500 متر
4: به
3: اما يفسخ لك اربع ملاعبين
4: به نزار علي معلول 36 سنة يلعب في النادي الرياضي الصفاقسي المنتخب التونسي بعد خيبة المونديال باش نبدلوا الدماء باش نجدوا نجم نقولوا حتى الليست هل معقول ولا هل عنده مكان عنده بلاصة فما شكون خير منه هل كان يسحق ممكن ياسر أمي بن حميدة وعنا الشيرني نجربوه وقال علي معلول عنده بلاصه في المنتخب
2: علي معلول لا شك في انه قيمه ثابته وملاعب ذو خبره كبيره وملاعب وين مشى يعطي في روندمون ويخلي يعني يخلي حتى جماهير تحبه كما قلت انت سي البشير جماهير الاهلي التوى نادمه اللي علي معلول خرج من الاهلي معك اما يا سي البشير ومانيش كونتر العمر العمر مجرد رقم خاطر انا سامي الجويريت التو تكون خاطر يعطي في روندمون تشوف حتى لي ستات وقديش يجري وقديش يتحرك عمره تنساه مودريتش كريستيانو رونالدو ميسي في كوب دو موند وي وي وي وي وي الحقيقه علي معلول نتفرج فيه مع سي اس اس ماهوش يعطي في روندمون كبير فيزيكمون تكنيكمون ملاعبي ديجا يلعبوا في اكسونتري وديجا عمناو اللي يلعبوا ستيران يلعب بكار على اليسار فهمت الحقيقه في ليكيب ناسيونال توا كومان ارير جوش راه الارير جوش مانيش نحطوا لك واحد يغطي عليك بالذمه خاطر انت ماكش ميسي ولا شكون الارير جوش لازم يطلع يهبط سي البشير والارير جوش عندك النزعه الدفاعيه قبل الهجوميه وممكن في ايكيب تبدا متوسطه ولا ايكيب يعني ماهيش مع كل احترامات نجيبوا جوار يبدا فيزيك متاع باش يجيب لنا الطرح على بالاريتي
4: ولا
2: مش في كيب ناسيونال خويا ليكيب ناسيونال راني سي البشير اللي قلت انت كل كلام صحيح اما في منتخب نعيط انا الولد صغير جون وناقص خبره ويتعلم ورا بن حميده ورا شيرني يعني معلول الحقيقه ما عادش لازم يزيد لك شيء في ليكيب ناسيونال رغم كل احتراماتي لي تو فريت في سي اس اس سي البشير احسن ملاعب علي معلول احسن ملاعب علي معلول اما مش فيزيك مش يجري
3: قلت لك علي معلول سامحني يا فاضل موافقك في كل شيء وانا ديما نسترجع الذاكره وعلي معلول بدا فيزيك مو يتيح في الاهلي عرفوا كيفاش يستغلوا الكوتي الصحيحه نتاعو اللي حاجتهم بها فك الربع ساعه باش يقلب لك الطرح باش يعطيك سي نورمال تكوفري عباره حديد ملاعبي حاصل
4: لكن الموسم لكن الموسم الاخير علي معلول
2: انت سبقتني
4: كان على بنك الاحتياط
2: مع لا دوزيام ايكيب ماشي لا لا مع ليسبوار نقولوا احنا راه فهمت
4: وكولر استبعدوا معناه
2: اي خاطر
4: وبالعكس ممكن
3: يتقوى عليه
4: اي اي الريتم يتقوى عليه في الاهلي المصري ما انا في المنتخب الوطني التونسي
3: والله العظيم والله سامحني والله ما نظنش باش يكون خايب اكثر من اسمه ما نعرفش حتى اسمه
2: شيرني
3: خضيره ولا شكون اللي جابوه ما سامحني
4: لا لا مش فرد بوست
3: تي ودي فرد نحكي لك في الفورمه في الفيزيك
4: باه
2: لا هذا كان دمنا عليه اي معناها انا تو نعرفوا خضيره اللي خايب نجيب واحد خايب اقل منه نقول والله انه خضيره خايب برشا ذي خايب شويه
4: هاكم عملتوا لي باس بعد اعتزال الدولي اللي راني خضيره اللي جا ومشى للمنتخب وما شفناش واعتزال
2: والله جا ومشى لفقت بيه جا ومشى ولفقت بيه
3: شكون هو
2: راني خضيره
3: ما
4: عمل بالماريس هكا وشارك كاس عالم
2: انا نفكر حاجه برك
3: صح انا سبسار وضرب
2: البكر طلع عشان نفكر انا فضل نفكر والله فما كوره قصوها السويد قصوها السخيري والله راني خذير عاتي بظهره ويجري
3: ايه
2: هذه نفكر حتى الفيديو معناها انسان يتخبى وخايف معناها
3: جسم 3 دي
2: ريتكي والله بالحق معناها انت تلعب دوزيام بيفو اللي بيفو نتاع صاحبك لاكسيال سونتيني خذا كوره انت نورمالمون تجبد روحك ولا تعمل ابيل ولا تجبد معاك الميلي تيران هارب تجري
4: باه
2: عمرك 34 سنه
4: باه خلينا نعملوا امتيريكاب الثلاثي الوسط وسط الميدان الاساسي في الفضيحه المونديالية شكون كان؟ كانوا راني خضيره الياس الصخيري وحنا بال المجبري الياس الصخيري وراني خضيره اعتزلوا دوليا كيفاش نقولوا تحية تقدير للياس الصخيري
2: على عطالك من اسمي
4: على 11 عام
2: صحيح
4: تحية تقدير للياس الصخيري اللي كي كان موجود في ليكيب ناسيونال ما حسبش صحيح صحيح الروندمون طاح نتاع المنتخب معاه
2: عادي
4: في الواحد عادي. ولكن ما ننساوش 11 عام انه الياس الصخيري
2: يشفع له
4: كان منضبط
2: صحيح
4: باهي حنا بعد المجري ربي يشفيه
2: اصيب
4: دونك في ظل الغياب هذايا غياب الثالوث هذايا لاسباب مختلفه وفي ظل الفقر اللي يعيشه وسط الميدان وسط ميدان الكرة التونسي ما عادش عندنا جولات كبار دونك الشوا باش يكون ليميتي على الاخر شنو انا علاش نقول نحكي هكا لانه هذا اللي اضطر معين الشعباني حسب رايي الشخصي باش يستنجد بثلاثي البطوله القطريه ونعرفوا البطوله القطريه وريتم البطوله القطريه وريتم الدوريات الخليجيه باستثناء دوري روشن السعودي علاش كنا نحكي على عيسى العيدوني نحكيو على الفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان بقى شكون اخر في وسط الميدان اللي بقاو من الكوب دي موند انيس بن سليمان واسماعيل الغربي هذوما زوز بقاو بقي الكل اتبدل نبدا بالفرجاني ساسي 34 عام الفرجاني براتيكمون شارك في كاس في كؤوس العالم 2018 2022 بون في 2026 غاب شارك براتيكمون في جميع الكؤوس الافريقيه وصل مع لعب مع الانجيريس لعب مع فوزي البزاطي لعب معهم الكل
2: معكم
4: باه في 34 عام الفرجاني ساسي مازال عنده بلاصه في المنتخب الوطني التونسي نحكيو على مشروع جديد على روح جديده نحكيو على بشير قال من الاول ان بروجي نحكيو على هدف مونديال 2030 هكا ولا احنا كيش نبداو نحضر واش نبداو سواديزون نقولوا اي صارت لنا خيبه صارت لنا فضيحه شدونا اليابان والسويد وبلجيكا وهولندا في تركينا ما عادش بس سير انا كمكتب جامعي اليوم ولا كوزير شباب ورياضه شنوش نخطط نقول على الاقل لحفظ ماء وجه كره القدم التونسيه ولحفظ ومراعاه لمشاعر الشعب التونسي والجمهور الرياضي باش ما عادش يصيروا كما صار في 2026 نعمل بروجي سبورتيف هل البروجي سبورتيف هذا يبدا بعلي معلول 36 سنه وبالفرجاني ساسي 34 سنه
2: اول حاجه الكارثه اللي صارت في المونديال ثلاثه من اللاعبين هذوما اللي في البطوله القطريه ماهمش موجودين قطر الحقيقه وانا معناها رايي الشخصي كان جاوا ثلاثه من اللاعبين هذوما موجودين ما تصيرناش كوارث كما اللي صارت خاطر ملاعبيه تكنيسيانات ملاعبيه فنيا باهين ملاعبيه لعبوا برشا في ليكيب ناسيونال وباش يجريوا اكثر وباش يدافعوا اكثر على العلم وعلى الدربو مش كيما راني خضيره جيم بارد شويه علي العابدي بارد شويه معناها فرجاني ساسي كل ما يجي ونذكره في الكوب دافريك الاخرى كان مازلتوا تذكروا شوي فرجاني ساسي من احسن الملاعبين رغم اللي روحنا احنا الدور الاولين بالحق فرجاني ساسي من احسن الملاعبين انا بيرسونيلمون يعجبني ويعطي روندمون وبلغه الكوره سي البشير نعرف كان توافقني ولا فضل مليو تيران لازمك اوموجين لازمك دي جون ولازمك ملاعبيه بلغه الكوره جريرم ملاعبي اش معناها كبير في العمر يعرف وقتاش يخرج الباس يعرف يكوفري كومان سوتيان للملاعبيه الصغار كما سامي شوشان اسماعيل الغربي كيف دوره العيدوني نعرفوا احنا المحارب كبير سي تان جلادياتور تفضل
4: توقف هوني قاعد تتفرج في عيسى العيدوني صديقي قاعد تشوف عيسى العيدوني قاعد تفرج فيه
2: قاعد تفرج
4: راهو عيسى العيدوني وباش ما نغلطوش الجمهور الرياضي راهو مش عيسى العيدوني بتاع 2022
2: اكيد ماهوشو
4: راهو بعيدا كل البعد على عيسى الحيتوني الجلادياتور
2: اكيد
4: خاطر احنا توا كي نحكيو على سبتمبر 2026 مع احترامي ليك مره اخرى
2: نزار كلامك صحيح
4: ولا انه عيسى العيدوني في البطوله القطريه لا علاقه له بعيسى العيدوني الجلادياتور لا علاقه له بعيسى العيدوني الرباح الجرينتا ما فما حتى شيء وعيسى العيدوني براتيكمون عملوا له عنده اصابه رجع بعد الاصابه ماهوش قاعد يقدم في مستوى كبير بصراحه
2: باهي المهم الشعباني اول حاجه يعرف شنو يعمل وينجم يعيط له مش باش يعمل عليه من الاول مي كومان سوتيان لك الصغيرات. والحقيقه نتاع ربي عيسى العودوني كيبدا حتى على البنك كيدور اسماعيل الغربي ولا يدور سيمي شوشين
4: يلقى قد نقعد الميكرو
2: فما ما سامحني باهي فضل قريب نبدا نشنقل بالكره فهمت. الحقيقه دافع معنوي باهي برشا. محمد علي بن رمضان قاعد يرجع بشوي بشوي. انت قلت لي ماهوش عيسى العودوني نتاع قبل فرجيني سيسي ماهوش فرجيني سيسي نتاع قبل بن رمضان اللي هو مازال معناه ما عملش 30 سنه ماهوش ما بالرمضان تاع قبل
4: أيه.
2: اسماعيل الغربي اللي هو جون ماهوش اسماعيل الغربي نتاع بي اس جي زاده الحقيقه معناه اما
4: اسمعني علاش انا علاش انا قلت كي هو الفرجاني سيسي مستقبل وعيسى العيدوني مستقبل محمد علي برمضان مستقبل والحاج محمود يقعد في تو
2: وعندي ملاعب اخر شنو نقول لك عليه
4: يقعد في الترجي واشرف بن ضياف يقعد في النجمه الرياضيه الساحلي خلي انا نعطيك في اسامي وبعد انت وافقني ما توافقنيش
2: معاك
4: مش كان اولى ان نشوفوا معتز الزدام يلعب في النادي الافريقي اشرف بن ضيف في النجم الساحلي نحكي على البرودوي نتاع بطولتنا الحاج محمود اللي كان موجود في كاس العالم واللي قاعد يكور في الترجي هل الثلاثي البطوله القطريه مع احترام البطوله القطريه عندهم بلاصه قبل هذم
2: الوحيد اللي بون زوز بالنسبه لي انا اللي كانوا ينجموا يكونوا في الليست الحاج محمود لا شك ولا اختلاف فيه معناها
4: تظلم
2: تظلم الحقيقه المره هذه لاعب لاعبي تيتولير في الاسبيرونس ملاعبي كان معاهم في الليست الاخرانيه ملاعبي قاعد يعني يتطور بشويه بشويه معاك كان ينجم يكون موجود وفما ولاي داخل الحقيقه ترجي جرجيس مليو تيران انا يعجبني وكان ينجم يكون عنده بلاصه خلي القصاب الحقيقه خلي القصاب ملاعبي متكون اول حاجه فورماسيون في الكلوب افريكان ملاعبي كبير ملاعبي تو هاز نقولوا احنا بلغة كره ترجي جرجيس على ظهره اشرف بن ضيف مازال شويه ما ينجم يخلط اشرف بن ضيف نعرفش كي عيط الحاج محمود والقصاب شكون باش ينقص مع الشعباني من ثلاثه نتاع قطر هذه معاك هذا هو
4: بشير
3: والله من الناحيه الفنيه تو باش نقص نعاود كلام نزار يبقى كي خاطر زاد ما نجمش كنقول المعين الشعباني كاك اعتباطي ما درستش الحكايه نعرف اكثر منه ولا لا لا هو نعرف شي يعمل على الدهاء التكتيكي لان الملاعبين هذوما يعرفوا شد الكره وملاعبين ولاد ليكيب ناسيونال والحاجه الثانيه اللي كونوا ما ثماش كوب دي مون جيم زاد بعيد عليهم برشا يعني ديجا شي عندي مهمه
4: اي ولكن مباريات رسميه
3: هذه لحظه لحظه هو اعطيني ما تنجمش تعمل شونجمون راديكال بين عشية وضحاها مش يقع مش يقع
2: باساسيون تصير
3: مش تقع الباساسيون من الكبير للصغير بشوية بشوية دونك ما قدامه مش هو قدامه كوب دافريك مش قدامه كوب ديمون وثلاثة الملاعبين هذوما أنا نقول لهم عيط لهم معين شعباني رد لكم الاعتبار سي تافو دو مونتري اللي أنتم تظلمتوا
2: وريونا
3: لا ما شنو قد نجم يكون كيما قلت العيدوني مش مريق الغادي مش لاخر اما مش يجيو ليكيب ناسيونال يا مش يتسبوا ومش يتسبوا في جرتهم مع عين الشعبين يا مش يكونفيرمي ويخرجوا من باب الكبير خاطر هما تو تار دون زين اني دو زاني ممكن اخر كوب دافريك عندهم مش يمشيو على روحهم من هنا للكوب دافريك مش يجيو لاعبين اخرين مش يدخلوا ممكن تلقاهم هما مش يتوجوا كدي رومبلاسون ميز هذه فرصتهم وانا ما نظنش معين الشعباني هكاك طاهر قد وقام يستنى في باش يبن عمر باش يقول له عيب عليك تهز هذاك وتحط هذاك واش بيك تحط هذاك لا لا ثم دهاء تكتيكي هذوك مش يجيبوا له يفون اسيوري لو جروب باش يلموا الناس الكل هما بيدهم جايين باش يحبوا يوريوا رواحهم مش جايين على الفلوس
2: ومش يلعبوا هما ثلاثه مع بعض باش ياخذ واحد منهم مع دو جو دو جو
3: خاطر هما كانوا ينجموا يعملوا كيما الناس الصغيري لا لا ورانا بطلنا واعتزلنا
2: هذوما علاش نحبهم
3: واعتزلنا الغرام
4: وكان من الاجدر والاولى انهم يعملوا كذا
3: لا انا لا انا انا
2: انا نختلف أنا معك
3: حتى نختلف معك
4: بالنسبه للفرجاني سيسي نورمالمون انا حسب رايي الشخصي فرجاني ملاعب كبير وعمل كارير كبير وتعدى بالفئات السنيه الكامله للمنتخب وعمل كارير في تونس والبر بعد كوب دي موند وما تمش دعوته يعتزل
3: خليني نقول لك حاجه عشق اسمع ايش نقول لك الضرب هو عباره كيما انت في الجيش
4: اي شنو
3: انا نجم عمري 50 سنه وعاود عيط للجيش خاطر البلاد في حرب لازم نمشي نحارب ما نقولش خاطر انا كبرت تهز تمشي تعاود تتدرب وتمشي تحارب هو تو المسؤوليه اللي هو المسؤوليه المعين الشعباني اللي عيط له
4: يعرف شو يعمل
3: ومسؤوليته هو اللي قبل دونك هو بيدو يعرف هو يعرف اللي فيه اخر فرصه اللي مش يضرب فيها في الكيب ناسيونال ومش الناس مش تشوفه ومش يبوس صحابه ويبوس الدرابه خاطر يحب يخرج باب الكبير اي واحد جي فرصه كيما ذي ما راتيهاش باش نرجع نرد اعتباري ما قلتلكش باش يهزكم دافريك هو ولا مشي مركل. أما مشي رد يرجع اعتباره ومعين يلعب على الكوتيب سيشيك هذيك اللي ملاعبي أذوما موش في حاجة مش يوقظهم مش يقول لهم اسمع ردوا بالكم راو سبوكم راو راو أي ورنش بطبيعتهم العيدون يحب مثماش ملاعب يسلم في روحه راو أي ملاعب عنده القرينتا وعنده حب الانتماء مفهوم الانتماء ويحب المريول راهو تقافي جمعيته سبا باي بشي ديكيب ناسيونال يولي دوبل
2: وذيك أكبر معاك يا سيبيشي وذيك أكبر غلطة صارت في الكوب دو موند اللي فاتت اللي إيكارتينا للناس اللي عندها إكسبيريونس الحقيقة باهي لعبنا دي جون أنا مع لي جون راه أنا فورماتور دي جون ونحب كان لي جون أما ما ينجموش دي جون وحدهم راهم يقوى عليهم الضرب لازمك الكونسينيا كنصيحة كدزة من تالي هذيك يقوم يلقى على البنك معناها ناس تشيبورتي فيه هذا لازم منه
3: صحيح معك
4: خلينا نوصلوا لخط الهجوم
3: مرة.
4: في خط الهجوم عندنا ثلاثي البطولة الأمريكي اللي هما الياس العاشوري اللي كان في الدنمارك ومشال لمالاس معهم ريان لومي وكيف كيف سيباستيان تونكتي حازم المستوري مهاجم الترجي موجود مرة أخرى خليل عياري على اليمين وقاعد يكور مع دانكيرك عودة سيف الله لطيف ابقى فراس الشواط غايب وأصدق قديدة للمرة الأولى شنو ساعة هل فاجئك فاجئتك دعوة صدق قديدة وغياب في رشوات
3: أو باديتو من عملها معتها ديجا جن ستان جن وسي وفي رشوات بشال ليبيا مالا رزمو مانا معنا أنا واحد من الناس ما عندي حتى قبر وما يتفرج حتى في ماتش ما عرفش عليه كيفاش يلعب صحيح سلام بون افون سونتر مي قديده ما يزم ياخذ ما فماش كلام ما قلتلكش قصاد قديده خير من شوات مي لا الي الي الي بيرفورمون قاعد يبركي والكره تقول لك هيك في القدام تسجل لازم نجيبك عندي افون سونتر قاعد يمركي نجيب ما تمركيش ما نجمش نجيبك فهمت دونك اي ميريت داتر كونفوكي معناتها فهمت
4: بهنيزة وتذكيرا للسادة المستمعين وحتى قبل وقت نحكي أنا وياك فوني في البلاتو ووقت في الكوب دي مونت قلت نزار شوات هو نزار شوات
2: فراس جبالي
4: فراس شوات هو مهاجم بطولة تونسية وليس مهاجم في المنتخب ولا في اللونيفو
2: هذا هو رأيي ديما موجود
4: رأيك هذا مازلت متمسك به توا فراس شوات ما عادش في البطولة التونسية ولا في البطولة الليبية دونك نجم نقولوا عمل بالتالي ولا
2: بال قدام ماتريالمون مادين بالتالي فنيا ويعني حضور في المنتخب واحد ما عادش باش تشوفه خاطر الحقيقه البطوله الليبية ريتم طايح برشا يلعبوا ماتش جمعة هذه جمعة أخرى ماتش في مصر ماتش آخر في موريتانيا يعني ماهيش واضحة مازالت ماهيش ستابل البطولة الليبية نتمنى له التوفيق والنجاح مي ما عادش مهاجم تاع المنتخب الوطني
4: الصادق
2: البوست نتاع تاكون لازمك ناس فيزيك مو قوي ما تنجمش انت تجيب كما نقولوا احنا بلغه الكوره انسان قروم ولا اكلي اكسبيريونس برشا وما يجريش وما يطلبش وما يدخلش في لي دويل ما عندي ما نعمل به صدقه ديده انا ملي والله ملي في ستاد تونيزيان يعجبني الملاعبي ملاعبي اول حاجه خبيث كوستو
3: روبيس
2: تكنيسيان صناعي في ساقيه بقلبه ويماركي لك البونتو تشوف صدقه ديده شنو باش يعمل عندي جوست حاجه برك فما ملاعبي كانوا نجمعاته للمنتخب قاعد يلعب بشوي بشوي وقاعد يلقى في روحه بطوله تركيا اللي هو عمر بن علي اللاعب السابق للنادي الرياضي صفاقس طول وعرض وكوره وبالا ايريان وان تاتش وديما من عمناول وانا خاطر عندي فيه ثقه وفما ملاعبي اخر على الجناب ملاعبي به قاعد يعطي في روندمون هو ايد بالوافي لاعب النادي الرياضي صفاقسي لاعب كان ينجم يعني
4: رقي العواني لا
2: رقي العواني الحقيقة بطولة ضعيفة يلعب فيها مش يعني
4: ينجم يلعب بسالمي
2: ينجم يلعب لا ملعب دو كاليتي رقي العواني أما الحقيقة البطولة اللي يلعب فيها
4: شو
2: يعني كتجي انت تحطه مع تونكتي ولا
4: أما كيتبعه راه رقي قاعد يقدم في مرضو
2: لا نتبع فيه وفعال راه في كيف هو
4: هي شهادة هوني
2: لا صحيح
4: كلام صحيح أنا كنقول عيسى العيدوني موش عايز العيدوني مش من حلقكم
2: لا نتبع واحنا نتبع
4: راقي العواني قادي قد في مردود محترم
2: راقي العواني يد بالوافي السياسي اللي السعد يلعب زاد في ايكيبو لونانيه في الماليس في ناشفيل ويعطي خمسه مساهمه تهديفيه لتولي السعد معناها كان ينجم
3: واحد داخل الحقيقه نسال مش متاكد عصام جبالي
4: في الدوري الياباني
3: بصراحه علاش جابوه مره وبعد ما فهمتوش هذاك معناتها الطفل ما عنده الحقيقه ما عطاوش حقه.
2: معاك سي بشير وقتها في كوب دو موند كان ينجم يكون حاضر الحقيقه قدام شوات اما تو عندك قديده والمستوري فهمتني معناها دي جون و
3: السامر يلعب
2: السامر اكسبيريونس
4: باهي المستوري يلعب ماتش ونص ما تعرفش يستحق باش يكون موجود
2: في انا معاك ما يستحقش المستوري الحقيقه نتاع رب بور لو مومون المستوري ما يستحقش عمر بن علي يستحق اكثر من المستوري حضور حاليا في ليكيب ناسيونال
4: لعب بشوط مع العمران ولعب شوط
2: حتى طرح مملم في لعب شوط الميتولول ماهوش المستوري نتاع العاده
4: وبعدها بدلوا
2: يعني فيزيكمون ماهوش حق
4: اي تو احنا نحكيو هكا وباش نعطيو لكل ذي حق الحق باش ما يقولوش اش بيكم قلتوا ولا خاطر باش نوليو اه يكون في الترجي دوك ما حكيتوش عليه
3: انت اللي شفته تو مش عالم استفهام واحده في القائمه الحقيقه فما ثلاثة أربعة
2: فما خمسة ملاعبين كانوا نجموا يكونوا حاضرين
3: بوان انتروغاسيون فما أربعة
4: وهذا حسب خبرتنا القصيرة
2: احنا نعطيو في رانا
3: أنا احترامي كبير للمعين شعبان لكن إذا كان احنا وصلنا فقنا بالحاجة هذوما سامحني يا معلم إذا كان أنا بعيد على التدريب والحكاية هذوما الكل وصلت نخمم في هذاك يجي وهذاك ما يجيش خيبة المسعد
2: خليل القصاب الحقيقة وعمر بن علي وراقي العويني
4: والياس
2: سعد والحاج محمود الخمسة ذوما
4: غايث الزعلوني
2: الخمسة ذوما كانوا ينجموا يكونوا حاضرين
3: ربي نسك سؤال عملكم في روز الحقيقة ما تبعتش
4: هذا هو اللي أنا حبيت نحكي عليه
3: أيوة.
4: وكنت بصراحة طالب معناها من الجامعة التونسية لكرة
3: القدم في روز البريس واضح لنا عليه
4: نورمالمون مع أول ليستا للسيد معين الشعباني انه ما يهبطلناش تصويره جرافيك على الباج اوفيسيال ونقعدوا احنا نطرحوا في الاسئله كان من حتى احترام للاعلام التونسي
2: للجماهير
4: واحترام للجماهير واحترام لنحنا كاعلاميين وصحفيين
3: هذه غلطه
2: يحكي شويه في نقاط الاستفهام
3: غلطه اللي اتصاليه كبيره
2: صحيح
3: تو احنا قدمنا في الاتصال نقدموا ولا نوخروا معناتها نعلموا الناس ولا نعتموا نو وانت
4: واحنا زايدين على منتخبات العالم الكل
3: لا هذه حاجه بديهيه
4: وهذه اول ليستا ليك يا معين في اول ظهور
2: سي فاضل راهو باع مش اول ليستا واخر ليستا كل ليستا فما كونفيرونس دو بريس ويطلع الكوتش ويحكي في لي بوان دانتروغاسيون ولا لي بوان ديكسكلاماسيون ما نعرفش عليهم ويوضح شويه للراي العام
3: زيدك حاجه اخرى كي واحنا نجيو نتكلموا احنا والناس الكل في الاذاعات تنبروا لا علمونا باش نعرف احنا ما نقولوا حتى شيء انا واحد من الناس عمري ما قلت نعرف اكثر منه ولا حتى نوصل باش نفكر كيف وضح لي خل ندافع عليك انا انت كيف كي تحكي باش توضح لي النقطه علاش جبت هذا ما جبتش هذا نفهم انا نقول السيد المدرب قال وعنده الف حق باش يعمل كذا
2: صحيح
3: اما انت تخلينا دون فلو كما قلت وتهبط لنا ليست على الديجيتال اون فا انتربريتي دون مانيير اللي نحبوا عليها احنا دون مانيير اللي نحبوا عليها احنا اعطيني وضح لي باش نجم نقول الحق احنا نا اون تريد داناليزي مش ننتقدوا فيك احنا كما قلت البارح البارحة الاولى احنا نعطيو في فكره
2: نعطيو في راينا احنا
3: مش نقد ولا
2: مبني على صحيح
3: سي با معناتها اون كريتيك ديستركتيف
2: بالعكس احنا اديستونس من الفرق الكل ونعطيو في راينا
3: عطينا خويا ما فهمتش
2: فما ملاعب اخر زاد نسينا عليه كان ينجم يعاون في الميليو تيران معتز الدام الحقيقه زاد كان ينجم يعاون سي تان جون او ميم تون يكسب الخبره فهمتي لاعب في البطوله المصريه البطوله العراقيه البطوله التونسيه اي يعطيك الصحه فاضل ملاعبي كان ينجم يكون حاضر
4: ومش غريب راهو على المنتخب
2: جاي قبل استدعاوا بامال دو فوا دو فوا ظاهر لي
4: ولا معناها معتز الزدام تدرج في جميع
3: الاصناف في الجيم ناسيونال كل
2: صحيح عنده الاكسبيريونس
3: بربي نحب سؤال
4: تفضل
3: هل الاداره هي اللي منعت معين الشعباني على الندوه الصحفي
2: الله اعلم
3: ولا هل معين الشعباني عنده سيستمار يقول لك الا مش يتكلم انا خلينا نسكت ما نظنش
2: هو نورمالمون تكلم خير
3: كان في المغرب يتكلم بينام في الكونفرنس دي بريس صراحه
4: معين الشعباني ليس من نوع المدربين اللي يخشى الميكرو
2: لا لا
3: وليس يتكلم مليح
4: وليس من المدربين اللي معناها يسكت ولا يحش
3: ما يخافش
4: هو شو وانا معناها عندي عليه عده مرات معناها حاورته وبعد ساعات حتى معين الشعباني ما يحضرش الكونفرنس دو بريس وكي تلقاه في الزون ميكس ولا تلقاه بعيد شويه وين وتحكي معه بطريقه والا يعرفك يعطي تصريحات الحقيقه
2: يحكي مدرب كبير الحقيقه وكان يخليه يا فاضل يخدم ويسيبوه راهم فما حتى ليستا باش ترضي توانسه الكل نصبروا عليه وفما بروجي سبورتيف نصبروا عليه والمرضيه فهمني من الكلوب عايط مرجيم الاسبيرونس مرجيم الاتوال هذيك هي
3: سمحني لو تسمح شوف معين الشعبان يوصل للنيفو نتاع ممرين كبار.
2: اه وي
3: تاول شي فريق اسمعني ان با الدروا اين ايرور باري ما عندكش حق باش تغلط الغلطه ذي
4: باه.
3: صراحة مع كامل احتراماتي لمعين الشعبان
2: نسيسو احنا تو معنا كبداية نسيسو نسيسو سي البشير
3: احنا بدو على التأويلات فهمت علاش؟ اي
4: تفضل. احلام قالت لي الوقت وفاء جوست نحب ناخذ 30 ثانية فقط 30 ثانية فقط ونحب نوجه دعوة رسمية وبصفة مباشرة للسيد هشام الحجري اللي كان حاضر مع زميلنا معاذ الشريف ولو انه ماذا بينا نعرفوا شنو صار بعد من تصريحاته. نوعت الجماهير الرياضيه في نابل وفي الوطن القبلي الكل نهار الاحد نخصوا جزء مهم وكبير لشنو صار هكا وشنو صار بعد التصريحات. متفقين سي بشير؟
3: بون ما عادش عندنا وقت المفروض راني فما معناتها اقل شيء 5 دقائق باش نوضح حاجات اللي هما موجودين ما عرفش اسكو عندنا حق ما عندناش.
4: بالنسبه للاحلام قالت لي ما تنجمش دونك
3: 5 دقائق ما نجموش
4: ما استسمحناها ما هي السيده المخرجه اون بليس فما بوب دونك نخليوه النهار الاحد نحلوه الدوسي اتيت روبوزي وان شاء الله من هوني الوقت نتصلوا بالسيد هشام الحجري ويكون حاضر معنا لو يسمح
3: ان شاء الله.
4: ان شاء الله باه. يعطيك صحة أحلام يعطيك صحة حبيب شكرا للجميع نتقابلوا ان شاء الله نهار الاحد.
5: بلاد الفاحات والبحورات قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس عرايس السكر والزهر المقطر الهريسة الديري والفخار يختي على نابل.

0: أنا الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: الموسيقى على راديو ميد.
1: الموسيقى على راديو ميد
0: أحسن ما تسمع. الموسيقى على راديو ميد.
1: على راديو ميد
0: ساعة شرقي.

0: ما بتعرف.
1: بعرف شو ليك نسيتيني ورحتي معك.
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: اسمع اسمع وتابع راديو ماج في سوسة على 97.2 ولا على سيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.

كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.

0: الموسيقى على راديو ميد. الموسيقى على راديو ميد أحسن ما تسمع.
1: ظنيتك سنة ما بيبي.